لا سيمان جيني بس هم نجد رانكو كنا سونا كتما نهار وجد رام مقصان سيمان دون سو مچا سون تجد رانكو كما تاني سو ميران بيانون بونا ها تا او سو موي سالني چي سابا جمين كولا چي اريو سو مويو مغبن پروگراما نا چنگ ري بس كنا وان فلاكشيب پروگرام جنا هيت يو جنا اكس سمكشا پابلك ويفر سكيم ا ريبيو يا پروگرام مو وس كارو هز تو راني دكتور سيرن بيل دبليو مومن ني وني فيتينري ارو انيمال هاسبندري ني گمنا گنا ني گوي دا وان چنگ نانگ نا